0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı dolayısıyla Kerkük ve Irak'taki işçilerin bayramını kutladı. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, işçilerin şehrin inşasındaki rolünü vurgulayarak onlarla gurur duyduklarını ve yaşam koşullarını geliştirmeyle haklarını güvence altına alma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kaymakamlık ve Jeneratör Komisyonu amper fiyatı kararının geçici olarak durdurulması talimatını verdi ve fiyatlandırmanın pazar sabahı başkanlığında yapılacak özel toplantıya kadar askıya alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Nezaramidi, işçilerin haklarının korunması ve adaletin sağlanmasına tam destek verdiğini belirtti. Görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, işçi haklarının korunması ve onurlu, istikrarlı bir çalışma ortamı sağlanması konusunda kararlılık vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'yi tebrik etti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüşerek Irak'ın barışçıl çözümleri ve istikrarın güçlendirilmesini desteklediğini ifade etti. Koordinasyon çerçevesi üyesi Uday Abdülhadi, kabinenin ilk şeklinin 2 hafta içinde ortaya çıkacağını ve bazı bakanlıklar üzerinde anlaşma sağlandığını söyledi. Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye petrol akışının yakında günlük 600 bin varil kapasiteyle yeniden başlayacağını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, Türkmence Eğitim Müfredatı'nın da müfredat düzenlemeleri kapsamına alındığını duyurdu. Sınır Kapıları Kurumu, Rabia sınır kapısı üzerinden ham petrol ihracatına başlandığını ve ilk 15 tanker gönderildiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı 2024-2025 yıllarında 4500'den fazla şantaj şüphelisinin yakalandığını ve dolandırıcılık şebekelerinin çökertilmesi için büyük operasyonlar yürütüldüğünü açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaparak Tahran-Washington müzakerelerindeki son gelişmeleri ele aldı. Dünya Sağlık Örgütü, abluka altındaki Gazze, ilaç ve temel tıbbi malzemelerin gecikmeden girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın İran'a yönelik savaşın maliyetine ilişkin açıklamasını reddederek gerçek maliyetin belirtilen 4 katı olduğunu söyledi. Amerika ile Venezuela arasında 7 yıl aradan sonra doğrudan uçuşlar yeniden başladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعانغا يقدم التهنئة لعمال كركوك وفي العراق عامة بمناسبة حلول عيد العمال العالمي في 1 أيار. محافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد على أهمية العمل ودور العمال في بناء محافظتنا واعتزازنا بهم وحرصنا على تطوير حالتهم المعاشية وضمان حقوقهم. محافظ كركوك محمد سمعانغا يوجه القائمقامية ولجنة المولدات بإيقاف العمل بالقرار مؤقتا، مؤكدا أن التسعير ستبقى معلقة لحين عقد اجتماع خاص برئاسته صباح يوم الأحد المقبل. رئيس الجمهورية نزار آميدي يؤكد دعمه الكامل لإنصاف العمال وصون حقوقهم. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يشدد الالتزام بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تضمن الكرامة والاستقرار. وزارة الخارجية التركية تقدم التهاني لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد هاتفيا لنظيره الإيراني عباس عراقشي على دعم العراق للحلول السلمية وتعزيز الاستقرار. عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي يؤكد أن أولى ملامح الكابينة الوزارية ستظهر خلال الأسبوعين القادمين، لافتا إلى وجود توافق على عدد من الحقائب في الوقت الراهن. وزارة النفط تؤكد عن قرب استئناف ضخ النفط إلى تركيا عبر خط كركوك جيهان بطاقة 600 ألف برميل يوميا. وزارة التربية تعلن شمول الدراسة التركمانية بالحذوفات للمناهج الدراسية. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن المباشرة بتصدير النفط الخام عبر منفذ ربيع بإرسال أول 15 صهريج. جهاز الأمن الوطني يعلن إلقاء القبض على أكثر من 4500 متهم بقضايا الابتزاز خلال عامي 2024 و2025، فضلا عن تنفيذ عملية ميدانية كبرى لتفكيك شبكات الاحتيال والابتزاز المالي. هيئة النزاهة الاتحادية تنفذ عملية ضبط 10 موظفين ومعقبين في الهيئة العامة للضرائب فرع الديوانية بعد الكشف عن اختلاس قرابة 1.5 مليار دينار من المال العام. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر دون تأخير لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ينفي الإعلان الأمريكي عن أن الحرب على بلاده كلفت واشنطن 25 مليار دولار، مبينا أن التكلفة الحقيقية المباشرة هي 4 أضعاف ما ذكر. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد انقطاع دام 7 سنوات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، أهلا بكم. تعيين الأكاديمي التركماني في جامعة كركوك يلدرم صلاح الدين حسين نائبا لرئيس الجمعية الدولية لعلماء البيانات. تحالف الإعمار والتنمية يؤكد أن الزيدي سيشكل حكومته ضمن المدد الدستورية والصورة الوزارية لم تتضح بعد. هيئة الحشد الشعبي تعلن استشهاد وإصابة 3 مقاتلين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحج البري في كربلاء المقدسة. قيادة شرطة بغداد الكرخ تعلن إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية بطريقة استعراضية. مصدر محلي في محافظة أربيل يفيد بفقدان 3 أطفال بحادث سقوط سيارة في مجرى نهري بمنطقة قلي علي بيغ. الهيئة العامة للجمارك تتلف أكثر من 225 كيلوغرام من المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يرحب بتكليف علي الزيدي لمنصب رئاسة الوزراء. الجيش الإسرائيلي يعلن أن سلاح الجو نفذ نحو 135 ألف هجوم جوي منذ 7 أكتوبر 2023 على مختلف الجبهات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده لن تترك أمر إيران مبكرا كي لا تضطر لاحقا للعودة لمعالجته. وزارة الحرب الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألبانيا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، إلى اللقاء.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

0: كيف حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: يا هلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
3: Türkmen FM 90.1 90.1
4: Türkmen FM radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM radyosu.

يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البول. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
5: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile Irak Türkmen İslami Birliği Genel Sekreteri Casim Muhammed Cafer Bağdat'ta bir araya geldi. Federal Hizmet Konseyi üyesi Dr. Muhammed İsmet, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı vali olarak görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik etti. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyesi Muhammed Saaddin ve El Nahrain Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kasyun Saadettin, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı vali olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Başbakan adayı Ali Ezzeydi, Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüşerek zorlukları aşabilecek ve halkın taleplerini karşılayacak bir hükümet kurulması için işbirliğini ele aldı. Ezzeydi, Barzani ile görüşmesinde kapsayıcı bir hükümet kurulması ve Irak'ta güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için ortak vizyonun önemini vurguladı. Parlamento Basın Dairesi, pazartesi ve çarşamba oturumlarının gündemini yayımladı. Birçok yasa teklifinin birinci okuması yer alıyor. Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili İptisam El Hilali, bakanlık dağılımı, siyasi ağırlık ve parlamento temsiline görev... Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Başbakan adayı Ali Zeydi'yi tebrik ederek ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma mesajı verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşit Şabi Başkanı Fali El Feyyad'la görüşerek iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bağdat Kark Polisi, silahlı gösteri yapan bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Geli Alibek bölgesinde aracın nehre düşmesi sonucu 3 çocuk kayboldu açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Serakçi, Ali Zeydi'nin başbakan adayı olmasını memnuniyetle karşıladı. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana hava kuvvetlerinin 135 bin saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran konusunda erken geri adım atmayacaklarını söyledi. ABD Savaş Bakanlığı, Almanya'dan 5000 askerin çekileceğini duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
6: Türkmen FM. طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي في العاصمة بغداد الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي. عضو مجلس الخدمة الاتحادية الدكتور محمد عصمت يعرب عن تهانيه إلى محافظ كركوك محمد سمعان أغا بمناسبة انتخابه محافظا لكركوك. عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محمد سعد الدين وعضو الهيئة التدريسية في جامعة النهرين الدكتور قسيون سعد الدين يقدمان التبريكات إلى محمد سمعان أغا بمناسبة انتخابه محافظا لكركوك. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يلتقي في أربيل برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ويبحثان تعزيز التعاون من أجل تشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات وتلبي تطلعات الشعب. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يلتقي برئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني في إطار زيارته إلى مدينة أربيل. الزيدي يؤكد خلال لقائه بالبرزاني أهمية توحيد الرؤى والجهود لتشكيل حكومة شاملة وتعزيز أمن واستقرار العراق. تحالف الإعمار والتنمية يؤكد أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي سيشكل حكومته ضمن المدد الدستورية والصورة الوزارية لم تتضح بعد. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تنشر جدول أعمال جلستي الاثنين والأربعاء وتتضمنان القراءة الأولى على عدد من مقترحات القوانين. النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي تشير إلى أن توزيع الحقائب الوزارية سيكون وفق الثقل السياسي والتمثيل البرلماني. وزارة الخارجية التركية تهنئ رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي بتكليفه لرئاسة الوزراء وتؤكد مضيها في تحسين العلاقات وتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال لقائه في أنقرة العلاقات المشتركة بين البلدين ويؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق وتركيا لمواجهة التحديات الراهنة. تعين الأكاديمي التركماني في جامعة كركوك يلدرم صلاح الدين حسين نائبا لرئيس الجمعية الدولية لعلماء البيانات. هيئة الحشد الشعبي تعلن عن استشهاد وإصابة 3 مقاتلين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحج البري في كربلاء المقدسة. قيادة شرطة بغداد الكرخ تعلن إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية بطريقة استعراضية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
4: تركمان FM بعد فريكانسمز 89.9.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.